0: Hello.
1: عليكم.
0: عليكم السلام وماجه، هل زكاكو سلامة؟
1: الحمد لله كيف الله راضي مخلوق
0: تانكو بسار سلامة كزيت زنكا سلامة شو تياناني ناكلا عندبي؟
1: كله ربي ما وسيقني دي أمريكا أبوسي وشيفة
0: هيا باسي تانكو برافاسي ما يكو بريكا سلام
1: أنا جاب جراج رواح صابي دولي السلام دي أبا بانسان صابية Mama, ya war ko sa tiya raw ni ni tiya ko ko
2: kena ka
1: ko kuma ko to ta ka ti la mara ko
2: le si la mo o
1: ko no an ji wono la ko ba ni salam la bi ora bi ko di do ni salam
0: asante I love you kane tanda sikina Nove horas e sambra minuto, bem na noite, 9h43 minutos. Alô?
3: Carbo.
0: Salama, sou de Alzao Caiaco. Salama, nani mkwiti wa nani na Monday?
3: Amea?
0: Mkwiti wa nani na Monday, zina nani?
3: Unaongea na zina. Niko kula.
0: Aya basi, karibuni tankupa nafasi mwaya kupeleka salamu. Asante basi, karibuni tena. Asante.
3: Ok.